0: زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهي، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طير فخارنا سندافع، وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة. عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا، من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي. هذا زمان الصناعات، هذا زمان المعاد، من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأنبياء. هنالك موتى ومستوطنات، وموتى وبلدوزرات، وموتى ومستشفيات، وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات، وموتى يربون وحش الحضارات موتى، وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات. إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك؟
1: 글 항아리에서 펴낸 알라 알카이시의 책 팔레스타인 번역가의 이중생활에 담긴 시 가자 언젠가 12월에 낭독으로 만나봤습니다. 이어서 르 트리오 주브란의 얼터너티브 사일런스 듣고 왔습니다. 네, 팔레스타인 출신 세 형제가 결성한 그룹의 곡인데요. 이 단순한 침묵이 아니라 억압 속에